0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Doa keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين